بكرم الذي ذيون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا وعلينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وجهت وجهي لمن تكريمه بانا في سهر مولد من في البحر ربانا. وجهت وجهي لمن تكريمه بانا في سهر مولد من في البحر ربانا. لله سكري في سهر ربيعنا على ابتداء الذي اختار قربانا. قد تقبل الخير ممن لا شريك له في الملك.

يفيض اليوم توسعة حتى أخيم لدين الله أركانا ربيتني فلتاب للعام يا صمدي إدمان خير وإسعادا وإسكانا ربيتني بعد إطعام وتروية أي يوم تروية إذ جنت سديانا مكنتني بعد ديخ سحت لي هللا موسعا بعد ما قد يعطوا ريانا ناجيتك اليوم يا من أمس كرمني وسقت لي اليوم إيقانا وبرهانا اسرب قلوب النصارى يا خدير إلى نصري ورد لي من قد عز أوهانا بكونك الواحد القهار منفردا لقر عدان على بسرى إدمانا نبعتني أمس تنبيها راجبا أنت البديع الذي ما زال رحمانا يسرت لي

أسلمت وجهي إليك اليوم ذات دم لمن غدوت له كعبا وحصانا ضع مدادي حدا هاجي لخدمة من تبصيره ضرر الأعداء أنسانا محمد خير خلق الله سيدنا صلى عليه الذي أدعو تبيانا وجب صلاة بتسليم له أبدا ولي بيانا وعني كف عصيانا حملتني ربي بالتكريم دون عنا في البر والبحر سدر صنوة كلانا ملكني اليوم يا وهاب فوق رجاء

لنا اذكر سكوري واسه لينا بعدا يا واسع مغنيا ماذا لدينا هب لي بكونك وهابا منايبا حتى اكون بماء الغيب ريانا مكم ووسع ومكشي جعل بتوسعة كليلة القدر احيانا فاعيانا فيك اجعل المقتضى فن بلا ذلل وكمل انبياء اعيانا فاعيانا يسر لي الخير واقسم

فلتغفر لي سرمدا يخدا وعدوانا اغفر ذنوبي وابل اليوم مطلبتي بكم ورم به لي سرمدا شانا ليهب فراق الذي لم تردو خلقا والتم عني يا غفار ما شانا بحرمة المصطفى من صرت خادمه بالنذل والنصر سجعا ثم ميضانا هدي بخلبي تقبل واكفني خلقا والتم شيني وكملني بما ذانا ربي استجب ولتكمل ما نويت لدى طوبى التي بك دمنا فيك بنيانا وجهت وجهي يوم السبت مرتديا الى الذي سرمدا ان خالق كان رب كريم حفيظ واسع صمد وابتغي منه تيسيرا واسكانا زد علمي اليوم ضيدا قد يبشرني فتحا وفيدا.

حرم علي له شكر يخجل يا فوتا ومرجانا أنت العلي العظيم العدل يا أملي أنت العليم الحليم البر الرحمن هب لي بآخذ الأسماء خير يمن أمسى

أبواب خير تجر الصيبانا ليكن بجود وإصال ومرحمة وبالبشارات يا من فضله بانا طيب حياتي بلا موت ولا ضرر واجعل بفضلك موسي رب خربانا يسر جميع الذي أرجو وأبلغه حتى أكون خرير العين جضانا يا رب خذ لي في الدارين كل منن والتكفني أبدا مكرا وخزلانا بين لي الحق كشفا لا يفارقني كما كشفت لأهل الله تبيانا اسرف قلوب العادي عظائما لنصرتي وهدي بي سيبا وفديانا تركت أمس الذي خدمته ومضى فالدهر بدل وعني كفر عصيانا وجل لي الكسى وتسخير دون عنا ولتكفني سرمدا جهلا وخسرانا فطاو هب لي فتى قد يري عجبا يا خير هاد عدا همرا وحيرانا دفت الكريم الذي يخري بكم ابدا وان اهاون في طوبى خطانا دفت الكريم الذي في البر كرمني

نبعتني أمس سيد فينا ومعرفة وسرمدا بي النبي الرب أذهانا اجر رجوعي إلى قومي سعادتنا والتكفنا يوم جمع الخلق نيرانا هب لي بفلك كوني سرمدا فرحا

كار أجيب بها من الفيود التي تنصب ويدانا لي صح دواما فتوحات أكون بها بشرى لمن بهدى الإسلام خدانا أنت العليم الذي علمت حسبكما فأخو بتيك ميدانا فميدانا كول لي اليوم تيسيرا يسهر لي صعبا بإيجاد ما قد كان فقدانا سبت جناني وسد منطقي وغني لعنا بإعدام ما قد كان وجدانا يسر لي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو وهب لي تقديما ورجهانا ربيتني ربي في الأعضاء مغتربا حتى رجوعي للأوطان فتانا ملك عبيدك ما يختار منك بلا مكر ولا سلب وجل مضانا ملك يا ربي ما فاق المنى كرما يا من يسير من خد جاء شبعانا ناجاك مرتجيا أن لا تخيبه ولتكفي يوم بعث الخلق ميضانا خيب رجاء الذي يقلي في أبد

لك السماء والأراضي والهواء بلا مشارك ليرد من سركو بانا أجب وصلي بتدي من على سندي محمد والتبلي فايخا بانا أجب وصلي بتدي من على سندي محمد والتبلي فايخا بانا أجب وصلي بتدي من

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أفريقيا موطن لبعض أكثر المفترسات شراسة وتكيفا على الكوكب، مزودة بمهارات قاتلة، أسلحة متخصصة، واستراتيجيات ذكية نادرا ما تلاحظها الفريسة. إنها الحيوانات الأكثر فتكاً في أفريقيا. فوق مرتفعات أفريقيا يقوم قاتل متكيف على ارتفاعات شاهقة بمراقبة مروج أفرو ألباين. إنه ذئب إثيوبي. في أعالي جبال بالي خيارات الطعام محدودة، لذا فهذه الذئاب متخصصة في صيد أكثر الفرائس وفرة، القوارض الحفارة.

مع وجود شبكة من الأنفاق تحت الأرض لا يسهل اصطياد القوارض الحفارة. بالنسبة لهذه المفترسة لا تكفي السرعة والتخفي لإنجاز المهمة، فالمطاردة الناجحة تتطلب استراتيجية أيضاً. تبحث في السهول الشاسعة مستمعة لأي حركة تحت الأرض، وللتقاط فريسة تحت الأرض تستخدم هذه القاتلة الماكرة أساليب متنوعة. هذه المرة تحاول طرد فريستها من نفقها عبر خدش الجحر والانقضاض على مدخله.

تنتظر بصبر اندفاع القارد المذعور إلى فتحة أخرى. إنها ليست سريعة بما يكفي.

لا يعني فشل صيدها أنه أضعف فرص نجاحها، ففي هذه المرتفعات قد يصل عدد القوارض إلى 8000 في كل كيلومتر مربع. يبحث جرذ عشبي آخر عن الطعام وقد ضل بعيداً جداً عن جحه. بفكها الضيق تلتقط فريستها قبل أن تهرب عميقاً تحت الأرض. بوزن يقل عن 120 جراماً لا يعتبر فأر العشب وجبة كبيرة، ولكنه ليس لها. لديها اثنان من الجراء التي تحتاج إلى تغذية.

على الرغم من أنها تصطاد بمفردها، تعيش الذئاب الإثيوبية في مجموعات متقاربة. بعد أن تفطم بعمر العشرة أسابيع، تعتمد الجراء على البالغين في قطيعها من أجل مخزون ثابت من الطعام الصلب. لعبة شد الحبل والقتال تساعد على ترسيخ التسلسل الهرمي للأشقاء داخل المجموعة. قد يكون الجرد العشبي كافياً للجراء أثناء تدريبها، ولكن بالنسبة للأم يعد قارض آخر من جبال الألب الجائزة الحقيقية. فأر الخلد العملاق بوزن يقارب الكيلوغرام، فهو وجبة مهمة لذئب بكامل نموه. تقضي فئران الخلد العملاقة أقل من ساعة يومياً في البحث عن الطعام فوق السطح، ولا تصعد إلا في فترات قصيرة. نادراً ما تبتعد أكثر من 10 سنتيمترات عن جحورها، تنزلق إلى أسفل الأرض بعد كل لقمة، تاركة جراءها تعود الأنثى إلى مناطق صيدها. حاسة الشم لديها أفضل من حاسة الشم البشر 100,000 مرة، وحتى عبر أنحاء السهل تقوم بحصر هدف محتمل. ومن دون غطاء لإخفائها، فالاستراتيجية تشكل أهمية بالغة. تحدد وقت تقدمها بعناية، إذ لا تتحرك إلا عند عودة فأر الخلد إلى أسفل الأرض ليتغذى.

يراها فأر الخلد بعد فوات الأوان، تمسك به قبل أن يهرب بعيداً تحت الأرض. للنجاة في موطنها الجبلي البعيد، تعتمد الذئاب الأثيوبية على أساليب التخفي والخطط الماكرة. وفي حين لا تتواجد هذه المفترسات إلا في المرتفعات الأثيوبية، فإن منطقة قاتل مرعب آخر تمتد إلى معظم أنحاء القارة. في ذروة موسم الجفاف في وادي الوانغو في زامبيا، يشتد الصراع من أجل البقاء، حيث يزداد الطعام والماء ندرة. خلال هذه الأشهر القاسية، تعتمد الحيوانات على ما تبقى من القنوات الجافة في نهر الوانغو لإرواء ظمائها. في كل يوم تشق أعداد كبيرة من الحيوانات المعتمدة على الماء كالجواميس والظباء طريقها عبر قاع النهر المكشوف للشرب. هنا لا مكان للاختباء. يقلل التنقل في مجموعات من المخاطر على الأفراد، ولكنه أيضاً يلفت انتباه الحيوانات المفترسة. بالنسبة لتماسيح النيل، يعتبر موسم الجفاف فرصة لا مثيل لها. يحمل كل يوم قوافل جديدة من الفرائس العطشة، ولكنها تدرك أن الخطر يكمن في هذه المياه العكرة.

أصغر تموج في الماء يدفع الجواميس إلى التبعثر. تبقى الظباء مكانها، لكنها الآن على حافة الهاوية. أكبر ناصب للكمائن، يمكن لتمساح النيل أن يبقى تحت الماء لخمسة عشر دقيقة.

قادرة على قضاء أشهر دون طعام يمكن للتماسيح الانتظار ونصب فخها في مكان آخر. في موسم الجفاف يتغلب العطش على الخوف، ولكن مع وجود مفترس مدرع يراقب تحركات الظباء يمكن لكل رشفة أن تكون الأخيرة.

0: وهو الوكيل.
1: ولكن التمساح لديه مشكلة الآن، فالصيد الناجح يلفت انتباه التماسيح الجائعة الأخرى. يتعين عليه الآن الدفاع عن جائزته. وبتضييق الخناق على الظبي بواحدة من أقوى العضات على الكوكب، يحاول التشبث به. ولكن في المياه الأعمق، وجبة طعام واحدة تسبب نوبة من الجنون.

ربما قام القاتل بكل العمل الشاق، ولكنه اليوم يكافأ بحصة صغيرة من الغنيمة. في سيرنجيتي تجري الآن واحدة من أشهر حركات هجرة الثدييات البرية على الكوكب. بدأ أكثر من 1,000,000 وحش بري رحلتهم السنوية شمالاً سعياً وراء العشب الناضج. هذه الوحوش متكيفة على السفر لمسافات طويلة، فأمامها رحلة ملحمية تصل إلى 2,800 كيلومتر. ولكن بينما تلاحق الوحوش البرية الأمطار، تلاحقها المفترسات بدورها. ومع العديد من العقبات على طول الطريق، فإن 250,000 لن يعيش لخوض التجربة مجدداً.

بالنسبة لهذه اللبؤات تشير القطعان المقتربة إلى بداية وقت قصير من الوفرة. عليها اغتنام الفرصة قبل أن تمضي الوحوش قدماً.

تراقب القطيع وتبحث عن أي علامات ضعف، وبينما تتراجع إحدى اللبؤات تتحرك الأخريات إلى الأمام لقطع طريق الهرب. بالعمل الجماعي تزيد اللبؤات من فرص نجاحها. إنها الآن في موقعها تتحرك نحو القطيع، ومع الرياح في صفها لا يمكن للوحوش البرية أن تشمها. إنها غير مدركة أنها ملاحقة من قبل ليس واحد بل اثنين من ناصبي الكمائن. حتى في هذه السهول الشاسعة قد يأتيك هجوم مفاجئ من أي مكان. تقترب اللبؤات من القطيع من الجانب المعاكس، ولتحسين فرصها عليها أن تقترب لأقل من 30 متراً من فريستها. محاصرة الآن بصيادتين ماهرتين لا تملك

تغرز أنيابها التي بطول 10 سنتيمترات في حنجرته وتقطع مجرى التنفس. قادرة على التهام ربع وزن جسمها في جلسة واحدة. صيد كهذا لا يمكنه إشباع جوعها بسهولة. ومع بلوغ الهجرة ذروتها ستتاح أمامها المزيد من الفرص قبل أن تنتقل الوحوش البرية إلى مكان آخر. تعد هجرة الوحوش البرية عبر نهر السيرنجيتي أحد أعظم المناظر الطبيعية، وعلى بعد آلاف الكيلومترات فالظروف مهيئة لهجرة أخرى أكبر بكثير. في بداية فصل الشتاء يتحرك ظل إلى أعلى ساحل جنوب أفريقيا البري كبقعة من الزيت. إنها رحلة سمك السردين، أكبر هجرة للكائنات الحية على الأرض. بالنسبة لبلايين الأسماك المتراصة، فإن أفضل وسيلة للنجاة هي عبر التحرك بانسجام. يتم تعقبها من قبل سرب من المفترسات الجوية. طيور الأطيش وكالرصاص تمطر فوق المياه الضحلة فتضرب بسرعة 100 كيلومتر في الساعة. تخفف الجمجمة القوية والحويصلات الهوائية تحت جلدها من تأثير الغطس الشديد.

يمنحها اندفاعها عنصراً مفاجأة. حيث تندفع تحت السطح بعشرة أمتار.

وإن لم تصب الضربة الأولى الهدف تصبح أجنحتها التي بطول مترين تقريباً زعانف. يمكنها السباحة حتى عمق 20 متراً. بالغوص إلى الأعماق للهروب من الهجوم الجوي يواجه السردين الآن مشكلة أكبر. وصلت القروش والدلافين.

تستحوذ رائحة الدم وزيت السمك على انتباه قاتل صامت آخر. فقمة الفرار. أسماك السردين سريعة، لكنها ليست سريعة بما يكفي أمام رشاقة غواصي الأعماق. ولكن المياه العميقة تخفي متاعب حقيقية. لا تعرف الفقمة ذلك بعد، ولكن يلاحقها أحد أكثر القتلة فتكاً على الكوكب. القرش الأبيض الكبير. بطول 6 أمتار تقريباً وبوزن طنين، يعرف أيضاً باسم الموت الأبيض. تلتقط مستشعرات على خطمه نبضات كهربائية من حركة العضلات، صغيرة بقدر جزء من المليون من الفولت. مجموعة من الفقمات سريعة السباحة تعتبر إزعاجاً لمستشعراته. لدى الفقمات رؤية مذهلة تحت الماء تساعدها على تحديد موقع الفريسة أو المفترس. لكن القرش لديه استراتيجية، يغوص عميقاً حيث يجعله لونه غير مرئي من الأعلى، ويواصل تعقب فريسته وهي تسبح على طول السطح. حتى يحين وقت الهجوم. وأخيراً أسنانه 300 الحادة تنهي الأمر. قد يكون القرش الأبيض الكبير متخصصاً في الغوص منعزلاً، ولكن بالعودة إلى اليابسة يعتمد قاتل آخر على حلفاء غير اعتياديين عند الصيد. في غابات السافانا في جنوب أفريقيا لدى طائر الوروار القرمزي استراتيجية ناجحة للعثور على الطعام. لهذه الطيور الصغيرة التي تقتات على الحشرات يقتصر أمرها على معرفة من تتبع. بينما تجز الحيوانات الكبيرة المراعي تخرج حشرات مختبئة كالنحل، الدبابير، اليعاسيب والجنادب. وفيما تهرب من أصحاب الوزن الثقيل تطير مباشرة باتجاه طيور الوروار الجائعة. ولأنها خفيفة الوزن ومنسقة تماماً للصيد في الهواء فهي قاتلة حشرات سريعة ورشيقة. وللتخلص من الفرائس المزودة بالأسلحة تستخدم تقنية متخصصة. إن ضرب الدبور بعنف على سطح قاسٍ لا يثبته وحسب، بل يساعد طيور الوروار أيضاً على إزالة إبرته السامة وإخراج سمومه. تعلمت هذه المفترسات الصغيرة أن اصطياد فريسة يصبح أسهل مع وسيلة نقل. والآن يعمل هذا الوحش البري كمركب متحرك للصيد. قد لا يحصل مضيفها على أي فائدة من التجول بها في الأرجاء، ومع هذا فهم لا يمانعون ذلك. مع اقتراب فصل الصيف من نهايته تغادر طيور الوروار التي تعيش في جنوب أفريقيا وتهاجر شمالاً لتتكاثر على طول نهر الوانغو في زامبيا.

في موسم الجفاف يؤدي انخفاض مستويات المياه إلى كشف ضفافه الشبيهة بالجروف. تبدأ أزواج التكاثر العمل إذ تحفر أنفاقاً يصل عمقها إلى متر ونصف لوضع بيوضها فيها. ولكن لهذه الطيور الصغيرة المثابرة ليست الحياة على نهر الوانغو وردية تماماً. هنا المفترسات على مقربة دوما. عقاب السمك الأفريقي أحد أكثر القتلة الجوية مهارة في القارة، وبرؤية تتفوق على البشر بثمان مرات يمكنه رصد سمكة تحت سطح الماء من على بعد 200 متر. من الواضح أن عقاب السمك يتغذى بشكل رئيسي على الأسماك، ولكن في الوانغو يحاول وصول طيور الوروار المهاجرة ضفاف النهر إلى وليمة ذات لون زاهر.

من بعيد يراقب عقاب السمك فريسته أولا. عند صيد أهداف سريعة الحركة التوقيت هو الأهم. لقد أخطأ. لكن هذا الطائر القاتل لا يستسلم.

بهجوم ذي دقة مميتة، مثابرة عقاب السمك تؤتي ثمارها. مسحوقا بمخالب العقاب التي بطول 5 سنتيمترات، الموت سريع بالنسبة لطائر الوروار. الطيور المحظوظة تعود بسرعة إلى جحور التكاثر متابعة أعمال الصيانة. بوزن 60 جراما فقط، طائر الوروار وجبة صغيرة، ولكن مع 10,000 زوج يقطن الضفاف فلعقاب السمك فرص كثيرة لالتقاط طعامه. ومع المزيد من المفترسات التي تجوب ضفاف النهر، لا تزال مشاكل طيور الوروار بعيدة عن الانتهاء. لقد جذبت مستعمرات التكاثر انتباه قاتل ماكر وذو دم بارد.

حتى عقاب السمك يتجنبه. متمايلاً بغرور وتكبر يشق طريقه إلى أسفل ضفة النهر. إن كان توقيت الورل صحيحاً فلا داعي للاستعجال. في الظروف المناسبة لا يحتاج هذا القاتل الماكر إلى السرعة أو التخفي. واليوم يقتصر إيجاد وجبة على معرفة أين يبحث. بالنسبة إلى ورل النيل، آلاف من طيور الوروار القرمزية التي جاءت للتكاثر تعني شيئاً واحداً فقط، آلاف البيض الغني بالبروتين.

كل ما على الورل فعله هو إيجاد طريقة للوصول إلى جحورها العالية، وهو تحدٍ قد تكيف بشكل فريد للتغلب عليه.

وفيما تواصل طيور الوروار عملها الدؤوب، يقوم الورل بمراقبتها من الأسفل بحثاً عن أفضل خط للهجوم. إنه متسلق رشيق بشكل استثنائي. وباستخدام مخالبه القوية كخطافات، يتسلق الضفة الشبيهة بالجرف بسهولة. يقوم بزلق جسده النحيل إلى أحد الأنفاق الضيقة، ويصل إلى بيوض الوروار النفيسة. ومع تقدم موسم الجفاف، يفقد العديد من الأزواج بيوضهم بسبب الحيوانات المفترسة. مجهزة بمهارات فريدة واستراتيجيات ماكرة، لا مفر من قتلة أفريقيا.

قد لا يكون عنكبوت الجمل ساماً، ولكنه ليس بحاجة إلى ذلك. فكاه القويان اللذان يصلان إلى ثلث طول جسمه يحولان هيكل الجندب إلى عجينة، بينما تقوم الأنزيمات الهضمية بتسييل أنسجته كي يمتصها عنكبوت الجمل كشراب مخفوق. ولكنه أيضاً عرضة للخطر في الحر الشديد. حفر جحر هو أفضل طريقة للهرب من الشمس والحيوانات المفترسة الأكبر حجماً،

بمجرد أن يختبئ. الدليل الوحيد على وجود عنكبوت الجمل هو البقايا المبعثرة لضحيته. في المناطق القاحلة في غرب أفريقيا يتسلل قاتل صحراوي آخر بصمت خلال الليل. إنه ثعبان الدساس. لا يعرف الكثير عن هذا الثعبان الغامض، ولكنه متكيف تماماً للصيد في بيئته القاسية. يسبح عبر الكثبان الرملية وكأنه في المياه، مستخدماً الرمال كعباءة تخفي، مختبئاً تحت الأرض، يتحرك دون أن تتم رؤيته، بينما يلاحق فريسته. لضعف رؤيته الليلية، يشق الفأر طريقه بتردد عبر الكثبان. لا فكرة لديه أنه مطارد من قبل قاتل غير مرئي.

مع أربطة فك في غاية المرونة وجمجمة متحركة بشكل مذهل، فهو متكيف بشكل مثالي لابتلاع فريسة أكبر من جسمه. وبينما يهاجم الثعبان الدساس من تحت الرمال، قاتل آخر يستفيد من الرؤية الدقيقة للطيور. جبال مهالسبيرغ في جنوب أفريقيا. منذ أكثر من ملياري سنة، وهي موطن لصياد جوي متطور جداً. نسر الفيرو، المعروف باسم النسر الأسود، يقوم بمسح الأرض بحثاً عن فريسة محتملة. وبفضل تكيفه المذهل لا يبتعد عن ناظره سوى القليل. لديه رؤية بالأشعة تحت الحمراء. وحتى الأرنب البري المموه تماماً تخونه الحرارة التي تشع من جسده.

مرئياً للنسر حتى من بين النباتات، يلاحق بصمة فريسته الحرارية. وبمجرد أن يقترب كفاية، يبدأ هجومه. وحتى مع امتداد جناحيه لثلاثة أمتار تقريباً، يمكنه اللحاق بالأرنب عبر الزوايا الضيقة. بعد تأمين الوجبة، يعود إلى عشه وإلى صغيره الجائع. مع اكتسابه نصف وزنه الكامل خلال 30 يوماً من الفقس، يتغذى الفرخ 8 مرات يومياً. ولحسن الحظ، تربية الصغير المتطلب مسؤولية مشتركة بين الزوجين. ولمنعه من الشعور بالجوع، سيتعين عليهما إحضار صيد آخر في وقت قريب. مع طلوع الفجر، يتردد صدى الغابة مع صوت مألوف. يبدأ سرب من الدجاج الحبشي يومه في البحث عن البصيلات والبذور والحشرات تحت الأرض. في العراء هم عرضة للمفترسات، ولكن التحرك كمجموعة يعني المزيد من الأعين للحذر من التهديدات. بيقظة شديدة، سيطلقون جرس الإنذار عند أول علامة خطر. اليوم حان دور ذكر النسر الأسود في الصيد. إنه أخف وزناً من الأنثى بكيلوغرام تقريباً، فهو أسرع وأكثر رشاقة، قادر على تحديد موقع الفريسة من مسافة تصل إلى أكثر من 3 كيلومترات.

بقدرته على الطيران لمسافات قصيرة فقط. أفضل خيار أمام الدجاج الحبشي هو البحث عن غطاء. يصعد النسر إلى ارتفاع 750 متراً قبل أن يغوص نحو فريسته بسرعة تصل إلى 160 كيلومتراً في الساعة. قد يكون الدجاج الحبشي سريعاً، ولكن ضد هذا القاتل البعض ليس سريعاً بما يكفي. التأثير الهائل للضربة يقطع الحبل النخاعي للضحية. انتهت اللعبة بالنسبة لهذه الدجاجة. نهر روها الكبير في تنزانيا، مياهه المتدفقة شريان حياة لكثير من الحيوانات، مما يجعله منطقة صيد مثالية للمفترسات. وعلى ضفتيه ينسل ثعبان النمر الشرقي بحثاً عن فريسة عطشة. لسانه يشتم الروائح فيما يتتبع أثر رائحة ضحيته المحتملة. بالنسبة لهذا الفأر قد يكون لشرب المياه عواقب مميتة. بكونه لا يرى الألوان لا يستطيع الفأر تمييز الثعبان عن محيطه. يبدو الأمر وكأنه ضد عدو خفي.

ولأن سمه بطيء الفعالية يستخدم ثعبان النمر استراتيجية مزدوجة لتأمين وجبته بلف جسمه العضلي حول القارد المكافح. يضغط الثعبان على ضحيته فيما ينتظر أن يأخذ السم مفعوله. مع تكيفات دقيقة وفريدة ومجموعة من المهارات المتخصصة،

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيوغي نيو مبوكي جوليت يي تيو سي جوتا بييب دي لن زياره بو باخ تي دي لن بكر سي ويرو تيد بي ني نيك مو ويرو كول دي ويرو غنيل دي ويرو يو دي ويرو مباخ di tambale kaddu rek ci musu ji setané sant suñu borom subhanahu wa ta'ala di julli ci nabi sallallahu alayhi wa sallam di sant cheikh khadim radiyallahu anhu warda di ñaanal cheikh mohammed muntaha mu yagg fi lolou tay andak wër di sant bu baaxit mbokk yi nga xamné ño nek ci daayatul muqaddimatul khidma di taxawal jotaay yu am solo yi ci barab bu tedd bi say ñu tollé ci wëru mag wi niko serigne cheikh na waxé ñu ñëkënte ak waxtu wi rek tombu bi mbokk yi waxon né nañu ci wéccio ay kaddu

ثم سواه ونفق فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.

ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا استباء أليس لي أبدا خير صلاة بها نرافق القيام روى صغار.

العزن والعزين من حرمة كل من إلى زعب جمع وحرمة البنين والبنات وحرمة

وأن حسبي فلا أقي سواك فهمي معي ليكن إذنا أزين عن كل زينب وزبر كلين والتفني يا عز البقاء والخدم هذا الذي مسى إلي بالخدم وسر ما يركب ذا سليم وسر ما يطير ذا جنايم وسر من يركب ذا سليم وسر ما يطير ذا جنايم وسر من يجلس بالكلام وسر زيد جنوب خيام وسر من ينفث في الحقد.

الفيال في لبس العولة ولا قوة إلى بليس العلا ونجني من سر ساكن البلد وسر كل والد وما ولد والتفني صرف من وعين وكل من قصدني بالهين ونجني من ذر

وسر ذي القرب وسر الناي والحر والبرد وسر الماء وسوي الدنيا وأيني أبدا

ومسلكا لسبل اتباعه ومدركا لسبل ابتداه ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدوي كل دير وسببا لفتح غير الغيب وسببا لدفي دير الهيب وارض وجعل ارض رزق وامان ورحمه وسعه كل اوان يا دافع الاسواع والاكدار بالمصطفى فاقصوا داري وفر لمن بنوا بنا عرفيا وفر لمن امرهم بجميع وفر لمن بنوا بنا عرفيا وفر لمن امرهم بجميع ولجميع من عانهم على بنائها الذي بفضلك اعتلى وفر لكل من

ورفعت سيدي بقلب يقزع وليا في دعاء يسمع مع القناعة بنفس تسبع وزع

أسكن التعلم ومهد الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التسويب والتفهيم وجعله مسكن خروج من سلم للنور واطفي عنه كل من سلم وجعله دابا مسكن اتباعه لسنة لا مسكن ابتداه وجعله دابا مسكن ابتداه وجعله دابا مسكن ابتداه لسنة

بعده ومسكني لك وديعة أبدا وكذا دنيا ما أخرى يا فيما أنزر بالرزايا وسر ما صعب نار أن جملة من بيتعلق من الناء زمن وجملة الآل من أخارب في الدين أو في الدين والأجانب فليكن إثنا ودابني يا سمد تولني ولا تكلني لآت ورام جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما.

0: ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق فإني غريب أجيب دعوة الدعي زاداني فخدعتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تخلف الميعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيرة وأقذني من كل ما استغاثت بك منه في بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ربي أوزني أن نذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربي نجني من القوم الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ما خلقنا هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فهدى زيت وما لزالمنا من الأنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وعلى آله وصحبه صلاة نفارق بها إبليس وما والاه ونلازم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والاه نعوذ بها حسن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Bari ke day tuk taxaram te defar akadiw ku ñew joxes la fu mu dalay yobbu bu bir mu akadiw ku ñew joxes la fu mu dalay yobbu bu bir motax manala na bal mbeur mba nga ñep ko te ñep ko nga buur bu ñukoy yobala yobbu la far señ bi yow ki ma may lo xamni kenn xamuko taw tag war na ma war go xamni kenn xamuko na jox te tag la ngir as gor su xam ka ko may muy taw geewal waane yow saw tag ken manuko ya jitu gaaya fi da war day ndey ke waxat garab yi ngir danga ko man yow te na matuko wuto kulay gis wuto aw tur wuto daraja wuto ludul yalla yow mi rek ya bayiku mulgam ku dul top yow ki nit te deug ni sal rawangi na waka jeegi def te ken gem ko kuy soppi soosi wurus tay dox di moy ndigalit ko ka di deug deug.

من سلتسمت له في كل ما سمات بين امتضاء بأبيات قريبات سلت له في كل ما سنت ما دام عقلي معي بين الخطيات.

0: مثل انشقاق سن النار لطلعتي وطبخ
1: الله
0: يوما ذكرناه ودي قد حن من شوق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف الكبير يا عين ذات كفيت كل ضرر يا الله بسر لا إله إلا الله. هب لي مرادي كما أهواه بسر لا إله إلا الله. يسر لي الحسرى كما أهواه بسر لا إله إلا الله. على النبي المصطفى يا الله صلي بلا إله إلا الله. صلاة معنين بسلام الله بسر لا إله إلا الله. بارك بروم توبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بوك جولي دي بوك طالبين باي خيل نوغي ياسال سونو نيو

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تعليما مواهب النافع في مدى الشافع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم، وجلال الأمضاه جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان، وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، حيث خرجت أو كتبت أو نزل إليها أبدا آمين يا رب العالمين. وجلها مما تدغنى بها الحور العين والولدان في الجنة التي وعد المتقون. وجلها من أهب الشكر إليك وإلي عليه الصلاة والسلام. بسم الإله ينولها بلا مناهي ولا انتهاء. بسم الإله ينولها بلا مناهي ولا انتهاء. حمدا لربي خير مرابي خضرا مخلبي بالاقتداء. لو شكري بلا كفوري وهو

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وفرب هذه المنظومة في كل وقت وإن أبدا آمين. وابل ناظما لداك الأكبر في كل حرف منها ولكل من يقرأ سعادة الدارين آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وجهت وجهي لمن تكريمه بانا في سهر مولد من في البحر ربانا. وجهت وجهي لمن تكريمه بانا في سهر مولد من في البحر ربانا. لله شكري في شهر الربيع هنا على ابتداء الذي اختار خربانا. حتى اقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد اسرارا واهلانا. دعوت برا رحيما نهما كرمنا في البر والبحر نهما الله مولانا. كون بكن لي في ذا اليوم توسعة حتى اخيم لدين الله اركانا. ربيتني فلتاب للعام يا صمدي ادمان خير واسعادا واسكانا. ربيتني بعد اطعام وتروية اي يوم تروية اذ جهت سديانا. مكنتني بعد ديخ صحت لي هللا موسعا بعدما قد يعطوا ريانا. ناجيتك اليوم يا من امس كرمني وسقت لي اليوم ايقانا وبرهانا. اسرب قلوب النصارى يا خدير الى نصري ورد لي من قد عز اوهانا. بكونك الواحد القهار منفردا لقر عدان على بشرى ادمانا. نبهتني امس تنبيها نرى عجبا انت البديع الذي ما زال رحمانا. يسرت لي امس قبل اليوم توسعه بها الازم ما ترداه انسانا. اويتني بعدما ضاق الفؤاد اذى فسرمدا ليرد جنا وانسانا. اسلمت وجهي اليك اليوم ذا خدم لمن غدوت له كعبا وحصانا. ضعا مدادي حدا حاجي لخدمه من تبشيره ضرر الاعداء انسانا. محمد خير خلق الله سيدنا صلى عليه الذي ادعو تبيانا. وجه صلاه بتسليم له ابدا ولي بيانا وعني كف عصيانا. حملتني ربي بالتكريم دون عنا في البر والبحر سدر صنوة كلانا. ملكني اليوم يا وهاب فوخرجا ولتر لي اعداء ومسلانا. لي جد برص حلال طيب وقني ما لست ترضى اسرارا واعلانا. ناجيت برا رحيما مهنيا وله امري افوض ارجو نصره لانا. اذكر سكوري وسهلي هنا وغدا يا واسع مغنيا ماذا لديانا. هب لي بكونك وهابا منايبا حتى اكون بماء الغيب ريانا. مكم ووسع ومكش جعل بتوسعة كليلة الخدر احيانا فاعيانا. فيك اجعل المقتضى فن بلا ذلل وكملا بي اعيانا فاعيانا. يسر لي الخير وعصر

لخيا ذوي الإيمان في عجل حتى تبصر من قد كان حزنانا بكونك الخير الجبار رمتونا الله نازع جبارا وسلطانا رل صلاتنا يا قهار في أبد والتعمني وكشف

ذنوبهم فلتكفني سرمدا يقدا وعدوانا اغفر ذنوبي وابل اليوم مطلبتي بكم ورم به لي سرمدا شانا لي هب فراق الذي لم تردو خلقا والتم عني يا غفار ما شانا بحرمة المصطفى من سرت خادمه بالنذل والنصر سجعا ثم ميضانا هدي بقلبي تقبل واكفني خطأ والتم شيني وكملني بما ذانا رب استجب ولتكمل ما نويت لدى طوبى التي بك تبنى فيك بنيانا وجهت وجهي يوم السبت مرتديا الى الذي سرمدا ان خالك كان رب كريم حفيظ واسع صمد وابتغي منه تيسيرا واسكانا زد علمي اليوم ضيدا قد يبشرني فتحا وفيدا.

هب لي بعقدي الأسماء خريما أمسايك بدؤال الأخي أزمانا منك التمس الذي أعطيته الصلحاء حتى به قهر الأعداء إدمانا ملكني اليوم يا وهاب من لبتي والتكفني كيد من للحز قد مانا ناجيتك اليوم.

أبواب خير تجر صيبانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبشارات يا من فضله بانا طيب حياتي بلا موت ولا ضرر واجعل بفضلك مغسي ربي خربانا يسر جميع الذي أرجو أدلوه حتى أكون خرير العين جضلانا يا ربي خذ لي في الدارين كل منن ولتكفني أبدا مكرا وخزلانا بين لي الحق كشفا لا يفارقني كما كشفت لأهل الله تبيانا اسرف قلوب الأعادي أظايما لنصرتي واهد بي سيبا وفديانا تركت أمس الذي خدمته ومضى فالدهر بدل وعني كف خزيانا وجه لي الكسى وتسخير دون عنا ولتكفني سرمدا جهلا وخسرانا فطاو هب لي فتى قد يري عجبا يا خير هاد عدا همرا وحيرانا دفت الكريم الذي يخري بكم ابدا وان اهاون في طوبى يخطانا دفت الكريم الذي في البر كرمني والباري ساخ لي بالفيض قرانا له خطابي يوم الصبت في وطني وبان لي امس ما خسر برهانا نبهتني امس سيد فيضا ومعرفه

كوني سرمدا فرحا للمسلمين وخلل فيك بشرانا ملكني اليوم شيئا لا يفارقني من البشارات في الدارين جيرانا عليك أسني بأبكار أجيء بها من الفيود التي تنصب ويدانا لي صح دواما فتوحات أكون بها بشرى لمن بهدى الإسلام خدانا أنت العليم الذي علمت حسبك ما فأخو بطيك ميدانا فميدانا كول لي اليوم تيسيرا.

يسر لي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو وهب لي تقديما ورجحانا ربيتني ربي في الأعضاء مغتربا حتى رجوعي للأوطان خطانا ملك بيدك ما يختار منك بلا مكر ولا سلب وجل مضانا ملك يا ربي ما فاخ المنا كرما يا من

لك السماء والأراضي والهواء بلا مشارك ليرد من سركه بانا أجب وصلي بتلي من على سندي محمد والتبلي فائقا بانا أجب وصلي بتلي من على سندي محمد والتبلي فائقا بانا أجب وصلي بتلي من على سندي محمد والتبلي فائقا بانا أجب وصلي

أنا إبليس، إبليس، أنا إبليس سيد المطرودين المخذول الذليل. أنا من حضرة العرش طرد فأهبط بي إلى الحضيض، حضيض الدنيا، حضيض الدنيا والكون. أنظرتني يا رب إلى يوم الدين، فاسمع يا آدم يا أبا البشر، لن يقر لي قرار حتى تبدل هذه الأرض غير الأرض. لأغوين بنيك ولأقعدن لهم الصراط المستقيم. إن مصارع بني آدم في جهلهم، الجهل له عذب.

يا كبير أصنام هذا البيت، أنت الذي تلي في مقامك مقام النمرود آجل. قل من أنت؟ من أنت تكلم؟ وأي شر تضمر لبيت الأصنام هذا؟ لا لا

0: كانت أرض بابل مقر حكومة النمرود بن كوش من أكبر الممالك في تلك الحقبة. ولكن في القرن الرابع قبل ميلاد المسيح عليه السلام اختفى اسم بابل من سجلات التاريخ، ودفنت المدينة نفسها تحت وابل من الرمال والركام. أما سكان بابل فكانوا يعكفون على عبادة الأصنام، ويعدون حاكمهم النمرود إله الآلهة جمعا.
1: يا أهل بابل، يا أهل بابل، فقد كان عندي إله أنفض عنه الغبار، وذات يوم أصابت عصا من فضة الحنون هذا الإله فكسرت رجله من غير قصد وأورثتني لعنة أبدية. أخبروني ماذا أفعل؟ الفرد لي ولأبائي صار مكسرا كما ترون أمامكم. هيا أفسح الطريق، أفسح الطريق. ألا ترون أن عقدة حظي العاثر ستفك على يدي صانع الآلهة وناحت الأصنام؟ هذا شيخ بابل المرشد وكاهن بابل الأعظم، فإذا قبضت أنامله الساحرة على الإزميل ونحتت صخور البوادي رأيتم الخير وافرا، وانقشعت السحب الداكنة وانجلت عن سماء بابل وأور الصافية. أوليس آزر هذا الذي يخط دائما بقلمه على هيكل إله من الآلهة، ولأجل هذا اصطفاه وأكرمه إله الآلهة نمرود دون سواه؟
2: هذا الصنم يداي لا تصنعه، وإنما هو صنع المدعو أوبس. واضح أنك شاعر لا يذهب الإحسان إليه سدى، وأرى أن النحاتين البارعين سينحتون لك دون أجر ولا منة أيضا إلها يليق بكلماتك المنتقات بدقة.
3: تنحوا جانبا، احنوا رؤوسكم، تنحوا جانبا، احنوا رؤوسكم، تنحوا جانبا، أدوا الاحترام، أدوا الاحترام.
4: إلى ما تنظر؟
5: إنك تنظر إلى نمرود ما عرف يوما قدري.
4: أنا أوبس،
5: لطالما كانت أصنام آزر أعز على قلبه وأحب إليه.

0: سارة،
1: ما الذي يريدونه منه النمروديون؟
0: ما هو الأمر؟
1: أبا إبراهيم أن يسجد.
0: من؟
1: ابن أخي آزر النحات المشهور. أبا إبراهيم أن يسجد، فأخذوه يا أبي، قبض عليه.

0: إنهم يقتادون من أبى أن يسجد.
1: لوط يا بني، ألم ترى إبراهيم؟
0: قبضوا عليه

0: هل إن ضيق هذه الحفرة المظلمة أحب على قلبك من بيت عمك آزر؟
1: كيف أسجد بين يدي عبد هو نظيري في الخلق وهو عظم يكسوه لحم؟
0: اصمت يا إبراهيم، إن صياط كلامك اللاذع تثير ريبة النمروديين. كن على حذر، وإلا عجز عمك آزر عن أن يشفع لك عند الناس هؤلاء.
2: لما أرغمت ابني على نحت الأصنام يا

0: لقد أفضيت لي فيما سلف من الأيام بسر كبير، وهو أن لك ابنا نجيبا فهيما، فأرغمته كما أرغمت أولادي على أن ينحت صم الصخور. يا لروعة هذا الذي تنحت، ليت أباك طاروخ حي ليرى مقدار براعتك في نحت الصخور. أنت أفضل من جميع أبنائي، أنت نحات موهوب. انحت انحت فأنت بلا شك خليفتي من بعدي. ما الذي فعلته؟
1: ما هذه التماثيل التي أنتم عليها عاكفون؟
0: نحن نعبدها.
1: الحجارة؟ تعبدون أوثانا تنحتونها بأيديكم، أهذا ما تقوله؟
0: كن عضدي وسندي في الآتي من أيامي، ولا تفضح عمك آزر. لن تنحت أبدا بعد اليوم، ولكن تبيع، تجول بالآلهة في أسواق بابل وأمام الناس لبيع الأصنام.
1: لدي آلهة مصقولة ملونة، بعضها بثمن بخس وبعضها فوق ذلك، لا تنفعكم ولا تضركم. ما أيسر ما تدفعون لتشتروا آلهتكم. تعالوا واشتروا مني، تعالوا هلموا واشتروا آلهة مصقولة وملونة، تعالوا. هلموا واشتروا آلهة مصقولة مطلية بالألوان.

0: لي حق الأبوة في رقبتك يا إبراهيم، لقد ربيتك بعشق وحنان وبحب، لطالما منيت نفسي بأنك ستكبر وتصبح سيد هذه الصنعة، فلا تكن سبب زوالها. اعمد إلى نحت هذا الصخر الأصم، انحته جيدا، انحته بذكاء وبلطف وبطيب خاطر أيضا بني، انحت بيديك الصلبتين كل هذه الصخور الصلدة القاسية واجعلها كما أريد ناعمة طي علينا، اصنعها بيديك الصلبتين هاتين.
1: ومن صنع هاتين اليدين

لقد اشتريتك من آزر ودفعت فيك نقودا كثيرة، لذا اعلم ان لا حول لك ولا قوة من دوني. انا ربك، عليك ان تنحني امامي. يجب ان تقر بذلك، ولو كنت اله البابليين لن تكون الهي. اسجد لي، قلت لك اسجد.

0: هذا يا إبليس؟
1: إنه عرش النمرود العظيم.
0: هذا ليس عرشا وإنما هو الجهل. النمرود لا يتربع على عرش، وإنما على أريكة جهل البابليين. أنت حذق، لكن ليس بالقدر الكافي لتعي حقيقة جهل أهل بابل. طالما أن هؤلاء القوم يتخبطون في جهلهم، فيمكن لحكمي أن يتجاوز مدى سلطان آلهتهم.
1: إذن أبقي عبادك في جهلهم.

0: أرى أنك حر طليق.
1: حبسني النمرود بظلمه وأطلقني آزر بشفاعته.
0: ألا تخشى أن أكون عينا لنمرود عليك؟
1: عيون النمرود ليس في قلوبهم رحمة يا سارة.
0: وما يدرك أن في قلبي رحمة يا ترى؟
1: لا يأخذ النمروديون بأيدي الضعفاء من الخلق.
2: آه كم أنت رائع يا آزر. هاتان الكفان اشترحتا معجزة، فلو رأك النمرود لطار عقله ولا نسي أنه إله الآلهة. اسقلوه بسرعة. لوط، أين إبراهيم؟
3: قصد الجبال منذ أيام ليتفرغ للعبادة.
2: يتفرغ للعبادة؟ العبادة، ولكن ماذا يريد؟ إبراهيم ابن أخي صحيح، لكنه ليس مثلي. سأقصد المزرعة، علني أجده هناك وأكلمه.
4: أنت عينا نمرود يا هارباك، سبق ووعدتني بأن يصير آزر مغضوبا عليه في هذا البلاط لا مرضيا عنه، وسبق أن وعدتني بأن الصنم الأكبر الذي نحتته يدا آزر لن يدخل بيت الأصنام، وأن تمتدح الصنم الذي صنعته أنا في حضور النمرود.
5: صعب ما تطمح إليه أوبس، لقد خص حاكم بابل العظيم آزر بشرف صناعة آلهة هذه البلاد في نفس اليوم الذي طردت أنت فيه من هذا البلاط، وبالطبع فإن هذا الشرف بات يثقل كاهله.
4: لا يا هارباك، ليكن في علمك أني إذا أطلعت النمرود يوما على ما شاهدته بعيني فستكون أيامك هنا عصيبة.
5: إياك أن تهددني أوبس، فلو تطلب الأمر سوف أدفنك حيا، فلا تعود ترى أو تسمع.
4: لم يفتني التفكير في ذلك. لذا أطلعت بعض من أثق به على سرك وأودعته التفاصيل. إذا قتلت أنا يوما بشفرة سيفك فسيأخذه على عاتقه مسؤولية إعلام النمرود بالأمر. لا يمكن مطلقا أن أنسى يوما قصدت فيه تلك الغابة للتنزه، فوقعت عيناي بين تلك الأشجار على جواد ومهر جامحي.
5: فليكن، صنم آزر لن يدخل بيت أصنام بابل وأنا في البلاط. والآن انصرف أوبس ولا تعد.
4: موافق أنا يا هارباك، سوف أفعل.

0: حربك؟
1: أوبس النحات هدد بأن يفضح سرنا أمام النمرود إلا إذا أقصيت خصمه الأول آزر وأبعدته عن البلاط.
0: إذا ما كشفنا فسنقتله أولا والنمرود بعدها.
2: يا إلهي، إني نظرت في أحوال هؤلاء القوم فرأيتهم يعبدون أوهاما، يصبون سرابا. اسمع،
3: أيتها الأجرام الساطعة، يا معبودة الخلق أجمعين، أيتها النجوم المتناثرة في صفحة السماء، أنت غدنا تملكينه كما تملكين أرواحنا وأموالنا وتملكين العالم كله. أدركينا، نحن عبيدك المطيعون.
2: ماذا تعبدون؟
3: إليك عنا يا إبراهيم، فحضورك يؤذينا.
2: أي الكواكب تعبدون يا ترى؟ أنا أرى أن أصطعها قاطبة هو كوكب الزهرة. أعبد أجل الكواكب وأشرقها في هذا الكون.

0: ما الذي حل بإلهي الزهرة؟ ما لها أفلت وخب ضوءها قبالة ضوء القمر؟ لا، لن أعبد الزهرة بعد اليوم، فقد غدا القمر إلهي، إنه أكبر وأسطع.
1: ماذا تريد من عبيد الكواكب هؤلاء؟ اغرب عنهم، اغرب عنهم، اغرب عنهم.
0: أنا أيضا عبد مثلهم، النجوم أفلت وأفل القمر أيضا، لكن الشمس البازغة لابد أن تسود الخلق.
1: إليك عنا، ابتعد، دع عبيد الكواكب وشأنهم.
0: أرى أن الشمس قد أفلت كالزهرة والقمر. يا قوم، إني لا أحب الآفلين، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. يا قوم، إني بريء مما تشركون. إن الله تعالى حي لا يموت.
1: لا بد أن أعثر على آلهة جديدة.
0: يا إلهي، إن قومي جميعا أطاعوا إبليس الرجيم فعبدوا كواكب السماء. ها؟ انظر،
2: سأقوم بذبحه قربانا للآلهة ولأفتدي غضبها أيضا، لأنه أطاح بقدمه الصنم وكسره. كان يلعب ويلهو فأصاب الصنم الأكبر برجله اليمنى فوقع أرضا وتحطم.
0: أي إله هذا الذي يعجز عن الدفاع عن نفسه؟ ولد صغير يطيح به؟
2: لست أدري أيهما ربي، أهو الصنم المحطم أم هو ولدي الذي حطم ربي؟
0: أذعنت كل الكائنات أنك أنت الله صانع الأكوان، لا ريب أنك محدث هذا الوجود. أنت في كل مكان، حاضر، حاضر ناظر. فمتى يماط اللثام عن جهلهم يا ترى؟ أنا موقن أنك كائن وموجود مقتدر. ربي، أرني أرجوك أنك ترى مقامي وتسمع كلامي. ربي، أرني من فضلك. ربي، أرني من فضلك.

0: أو رأيت كيف أنه لم يستجب لدعوتك؟ أعني
1: اللهم أعني على ألا أعينه.
2: إبراهيم، أنا جبرائيل حامل الوحي الإلهي. إن الله جعلك للناس إماما لتكون بشيرا ونذيرا ولتهدي من أشرك بالله إلى صراط مستقيم وليستبين للمنكرين أن لا إله إلا هو الفرد الصمد.
3: انتبهوا انتبهوا جيدا، بهدوء بهدوء، قربوه إلى هنا بهدوء على مهل. بهدوء، انتبهوا، إياكم أن يقع.
4: الويل لك، سوف أهد قصر النمرود على رأسك. هربك.

0: رسول الله الأحد إليكم جميعا. يا سكان بابل،
1: إبراهيم، أي فكرة تجول في رأسك؟ رأس مليء بالأحلام، رأس متمرد دائما. أتود رؤيتي ألتمس أنا ألتمس، أو تود رؤيتي أنوح؟ إن حياتي وعائلتي الهانية لن تكون ألعوبة بين يديك أيها النبي. بعد 3 أيام يقام احتفال تكريم الآلهة، إنه يوم ميمون، وأترقب حلول هذا العيد بفارغ الصبر وأعد الأيام والليالي، فلا تناقص علي.
0: آزر، اسمع كلامي جيدا، إني سائلك عن الأصنام التي تعبدون. أيسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو حتى يضرون؟
1: نعبد أصناما نظل لها عاكفين، وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ولو كانت جمادا بلا حياة، سنبقى نعبدها على الدوام حتى نهاية البشر.
0: هل رأيتم ما كنتم تعبدون من أصنام؟ أنتم وآباؤكم وأجدادكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب الكون العظيم، الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني من جديد، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، فهو الغفار الرحيم. إنه قادر على كل شيء.
1: أود أن أختلي بنفسي. غادر هذه البلدة على الفور أرجوك.

0: هارماك يهون إله آلهة بابل.
1: إنها كذبة كذبة. إنه يكذب. هذا الرجل يقول كذبا وهو مخادع ويجب طرده من البلاط. أقسم إنه متآمر. أخرج من هنا أيها الملعون.
0: سأنصرف أيها الوزير المعظم، لكنني أولا سأكشف عن سر الخيانة الكبرى بوجود إله بابل الأعظم، وكذلك سر تلك الغابة الخضراء.
1: أقسم برب آلهة بابل إني سأقتلك. ارمياه خارجا.
0: لا أيها النمرود الأعظم، اقتلني إن شئت، لكن دعني أفصح لك عن السر الذي في صدري.
2: حسنا اتركه.
1: إنه مجنون يحمل في صدره نزعة الثأر، وسره ليس سوى الإساءة إلى حرمة الحاكم. لا يوجد به علة سوى كره مولاي النمرود له.
0: في ذلك اليوم المشؤوم قررت التنزه، فخرجت إلى الغابة. رأيت فرسا ممشوقة القد كشجرة السروي، لم تكن الفرس غير سيدة بابل تختلي بهذا الحقير بين الأشجار.
3: لقد خانتك زوجك انتقاما لذم أبيها، ولأجل أن تطيح بعرشك وبمملكة بابل ويعينها في خطتها هارماك. لقد خاناك يا نمرود، فلا ترأف بهما، لا ترأف بهما أبدا.
4: لقد سمعتك أوبس، انصرف. هيا. انصرف.

0: لا دخل لي في هذه المؤامرة، لا دور لي في هذه اللعبة. ماذا يجب أن أفعل الآن؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ هل أحاول الفرار؟
1: ستنهي اللعبة، يجب أن تنهي هذه اللعبة يا هرباك.
0: أوبيس فضح سرنا يا امرأة.
1: إذا أردت التملص مما وعدت به هرباك، فسأجعل النمرود يقتلك بحيلة أدبرها أنا.

0: عني. أردت أن تنتقمي لوالدك وعشيرتك؟ خذي، اقتليني الآن، خذيه واقتليني.
1: لا لا لا لا لا أيها النمرود العظيم، اعف عني، فأنا لا أزال أنفعك، وإذا كانت بابل لا زالت تطيع أمرك فلأني أنا ذللت لك رقاب أهلها بحكمتي وحنكتي. إن قتلي سيزلزل أركان مملكتك، لا تخذلني، أتوسل إليك.
0: سأعف عنك لأن بابل لا تزال تحتاج إليك. استبدل ثيابك يا صعلوق، فأنت ما زلت وزيرا.
1: أشكرك.
0: قم. لو كنت مكانك لما أخذتني الرأفة بأوبس مطلقا.
2: ذاهبون إلى المجمع. أولا تريد مرافقتنا؟ ربما سارة ستكون معنا.
3: سأبقى هنا. لوط، اخرج معهم.
4: ولكن
3: إنها مشيئة الله، اخرج معهم سأكون بخير.

بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله.

0: وما الذي أدراكم أني أنا من حطم هذه التماثيل التي تعبدون؟
1: الشخص الوحيد الذي لم يغادر المدينة للمشاركة في المراسم سموك إبراهيم.

0: ابن أخي آزر نحات الأصنام المشهور. ثم إن سكان بابل رأوه. هل هذه الفأس هي فأسك يا إبراهيم؟
1: أعطني الفأس فلتقطع اليد التي تطعن نفسها بنفسها من دون خوف، حتى ولو كانت من نسل آزر النحات.

0: قال لي آزر إن البابليين وجدوا فأسا معلقة على كتف كبير الأصنام. أولا تظنون أن كبيرهم هذا هو الذي حطم آلهتكم؟ اسألوهم وليجيبوكم إن كانوا ينطقون.
1: الكل يعلم ويدرك بأن الآلهة لا يمكنها النطق، كما لا يمكنها القيام بأي حركة أبدا.
0: أجل أعلم. إنكم تعبدون آلهة لا ينطقون بشيء أبدا، وتعكفون على منحوتات لا تملك لهذه الديار ولا لأهليها نفعا ولا ضرا. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا مأثوما. أف لكم ولما تعبدون من دون الله.
1: إذن صحيح أنك تزعم النبوة يا إبراهيم.
0: أجل.
2: هذا يكفي. هارباك، اكتب العقاب التالي على لوح الخارجين على قوانين النمرود: فلتضرم نار يرتفع لهيبها إلى السماء، وأكثر من الحطب، وليحرق فيها النبي المزعوم.
1: سمعا وطاعة يا سيدي. وسيحضر مراسم الحرق أهل مدينتي بابل وأور جميعا.
3: مرحبا أوبس، ها أنا ذا صريعك آزر. سوف أبيع محترفي. لم يعد لديك منافس، احترق رأس مالي. لم أعد مفيدا ولا مطاعا أيضا، شفاعتي لم تعد تنفع. سقطت من عين النمرود، إنه دورك الآن لتنطلق في النحت. أوبس.

0: حسنا يا إبراهيم، أخبرني أين هو ربك الآن ليستنقذك من سعير هذه النار الحامية. أين هو؟
1: إني إبراهيم نبي الله الواحد الأحد. تخلقون إفكا كما أراكم، وتعبدون من دون الله أوثانا تنحتونها بأيديكم أنتم. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق أيها القوم، اعبدوه واشكروا له، اعبدوا الخالق الواحد وليس المخلوق.
2: سيد النمرود، ألسنة النيران مرتفعة، فكيف نرمي محطم الأصنام فيها؟
3: المنجنيق،
0: المنجنيق،
4: تمهلوا لحظة.
5: ماذا تريد؟
4: أنا أيضاً أريد أن أحرق معه. قلت إن المرأة مخلوق سماوي، وقلت يجب تكريم الأمهات. إن الأصنام التي تعجز عن أن تقي نفسها ليست آلهة. أنا سارة أعبد الله الذي تعبده أنت يا إبراهيم. حرقوني أسوة به فإن عندي فأسا مشابها. هذه المرة سأهشم صنم النمرود وأحطم عرشه ومرابعه بيدي هاتين.
6: تعالوا. لا

0: ملك الريح يا إبراهيم، جئت لنصرتك.
1: أنا ملك الريح يا إبراهيم، جئت لنصرتك.
2: أنا ملك الماء يا إبراهيم، جئت لنصرتك.
1: أنا ملك الماء يا إبراهيم، جئت لنصرتك.
3: إن الله يكفيني يا رسل الله، فهو نعم المولى ونعم الوكيل.

0: إن الله ربي خالق السماوات والأرض، لم يلد ولم يولد، يحيي ويميت ويميت ويحيي، هو الرحمن الحليم الكريم. الحياة والممات في قبضته، وهو أكرم الأكرمين.
1: آمنت بربك يا إبراهيم، آمنت بربك يا إبراهيم.
2: بأمر من إله الآلهة، أحضر اثنين من المحكوم عليهم بالموت. سنقصد السجن، وليأتي معنا محطم الأصنام.

أنت نبي ذلك الإله الذي لا يرى بالعين والذي لا يحتاج إلى من يحرسه ويحميه أيضا. إبراهيم، أقسم إني قد آمنت برسالتك، فاطلب المغفرة لي. عشت في الظلام، وعندما خرجت إلى النور

0: أرأيت كيف أمت واحدا وأحييت آخر مرة أخرى؟
1: أيها الظالم، إن ربي لهو الأعلى، فالشمس والقمر والكواكب مسخرات له، فإن الله يخرج الشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب إن كنت صادقا.
0: كف عن الكلام وارحل على الفور، بابل لا تريدك، اخرج.

0: الأرض، اخرج لمحاربة رب السماوات.
1: لا تتركوه يسرح بأرض بابل، سوف أصعد للتو إلى أعلى برج بابل لأحارب إله النبي المزعوم.

0: أنت رجل فطن يا هرباك، وما قلته صحيح. لقد فكرت بهدوء في قولك، حين قلت لي إنك أحد دعائم حكومتي. اليوم بلغت قمة البرج لأثبت للبابليين مبلغ قوة المطلقة، ولأرمين بسهم أقتل به إله إبراهيم، وأقود دعائم مملكته، وأتخلص من الخوف الذي أشعر به. الوزير السابق طماع كان يصبو إلى ملكي، وأنت كنت القائد المغوار. كشفت خدعة الوزير ووضعتك مكانه بكل ثقة ومستأهلا، لكنك ربما لم تكن تدرك أنك تسلك طريقا مسدودا، فارتكبت خيانة عظمى سوف تعاقب عليها.
1: عذرا سيدي، إلى ما ترمي بقولك هذا؟
0: النمرود جبار ومقتدر، لا يحتاج إلى وزير، إنه مرتفع، مرتفع جدا فوق هذا البرج. كيف لهرباك أن يودع آلهته؟
2: أرجوك أتوسلك اعف عني مولاي. لا لا لا لا لا أريد أن أموت، سامحني يا إلهي. لا لا لا لا.
3: Thank you.

0: Azar.
1: أنا الذي كفلت إبراهيم وربيته أيضا.
0: تب إلى الله، إنه يحب التوابين يا آزر.
1: اسمع، قل لإلهك الواحد إن آزر هو عمك الذي رباك، اسأله أن يغفر لي ذنوبي بذلك.
0: دعني يا آزر.
1: اذهب ودعني هنا. اذهب واستغفر لي ربك.

Là là là. هيا انصرف يا إبراهيم، انصرف واستغفر لي ربك، من فضلك انصرف.

0: شاهد كيف تموت وتفنى آلهة بابل. النمرود الجبار العظيم وقع صريع بعوضة صغيرة وتافهة.
1: ساعدني!

0: أنا وأبي أصلحنا من المؤمنين برسالتك، لكنه يستحي من الحضور بين يديك، فبعثني إلى هنا.
1: إنما بعث رحمة

0: إنني لا أستحي من السؤال، ولكن سأسأل. في الحقيقة أنا أريد أن أخطب ابنتك. أريد من يعينني في تبليغ الرسالة، أتقبل؟
1: قبلت.

سأغادر ديار الشرك هذه، إني مهاجر إلى رب خالق الكون، إنه هو العزيز الحكيم. إلهي أدم ذكر محبتي على ألسنة الخلق جيلا بعد جيل، واجعل كلامي مستساغا طيبا. ربي اغفر لأبي، إنه كان من الضالين. لقد وعدني الله تعالى بأن يجعل من ذريتي أنا أمة مسلمة، وأن يكون في عقبي أنبياء مطهرون. فلما بلغت أورشليم مهد الأنبياء دخلت إلى حبرون واتخذت دارا ومزرعة. كانت هاجر شابة، وكنت بلغت من الكبر عتية، وكذلك سارة. وسارة هي التي أشارت علي بالزواج من هاجر.

0: سلام سارة.
1: إبراهيم، ترى ما الذي ينقصنا؟
0: لا شيء.
1: ألا تود سماع صوتي؟
0: أسمع ماذا؟
1: صوت طفل يبكي.
0: أسمع صوت طفل يبكي. تدركين أنني أحبك حتى من دون طفل يبكي يا سارة؟
1: نسل الأنبياء يجب أن يستمر دوما. إني زوجة عاقر لا تنجب، ذرية إبراهيم لن تكون مني، سأهبك جارية هاجر، فذرية إبراهيم خير الخلق. إبراهيم أرجوك يا نبي الله، إن العاقبة حق للأنبياء، وما يجمعنا هو الحب الصادق الخالص، وأنا أحبك يا إبراهيم.
0: لا تطلبي ذلك،
1: بل سأطلبه.
0: الآن أدركت لما بشرني جبرائيل عن الله سبحانه بأنه سيجعل من ذرية أمة مسلمة، وهذا وعد الله.
1: سوف أخبر هاجر بالأمر إذن.

0: لوط،
1: رأيت البارحة في الرؤيا جماعة من الرجال يأتون الفاحشة فيما بينهم. كانت أرضا سوداء كالحة وأهلها أشد سوادا.
0: أعلم ذلك، لقد اصطفاك الله وبعثك إلى قوم سدوم الفاسقين الفاجرين لتحضر بلدتهم وتنهاهم عن الفحشاء والمنكر. هذا كلام الوحي.

انقلبت نار النمرود روضة خضراء بإذن ربي. دعوت الله أن يرزقني ولدا نقيا يخلفني من بعدي ويكون نبيا، ولدا يكون خير عباد الله من عقبه هو. إسماعيل الجد الأكبر لخاتم الأنبياء.

0: والدي هو إبراهيم ابن تارخ، تارخ ابن ناهور، ابن ساروج، ابن رعوف.
1: أحسنت اسمعي.
0: رعو رعو ابن ابن فالج، فالج ابن عابة، عابة ابن ابن شالة، شالة ابن أرفكشان، وأرفكشان ابن سام، وسام ابن نوح نبي الله. هذا اسم والدي.
2: قولي ماذا تفعلين؟
3: أعبئ الجرة لأطهر البيت.
2: لست بحاجة أبدا إلى عونك ولا إلى طهارتك، مفهوم؟ أنا لا أريد جارية. أنت لست جاريتي، أنت زوجة النبي إبراهيم، زوجة النبي إبراهيم. هل تخليت عن حبي؟
4: اليأس خدعة الشيطان وباب الخضوع أيضا، أما الحب فهو مادة وجودي أنا وعنوان رسالتي. سارة، إن نار الحسد أشد حرا من نار النمرود 100 ضعف، فلتكن روضة.
2: لا أريدهما هنا.
4: إن هاجر زوجتي وإسماعيل ابني يا سارة. لا لا يا سارة، لن أفعل ذلك أبدا. يا إلهي، إن إبليسا المطرود من ساحة رحمتك يعير نبيك، وأنا أعوذ بك منه.
5: إبراهيم، أخرج ابنك إسماعيل وزوجك هاجر من أورشليم، وأسر بهما إلى الحجاز أرض العبادة.

0: آن أوان الوداع. إنها مشيئة الله أن تسكنا هنا وأنا في حبرون.
1: أي معصية تلك التي استحققنا معها هذا العقاب؟

0: هذه أرض الصفا، والتلة هناك هي المروة. أطلعني على ذلك جبرائيل، وحي الله.
1: لكننا سنهلك في هذه الصحراء الموحشة، ارحم ولدك يا نبي الله. انظر حولك، لا زرع ولا ماء.
0: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.

0: إنني ها هنا، إنني هنا أسمع، أنا أشعر بك. بالنسبة إلي أنت أقرب من الوريد، أشعر بالقوة الملكوتية.
1: ابنك إسماعيل.
0: أتحرك شوقا إلى رؤيته.
1: إسماعيل
0: إنه لأعز من المهجة، بلغ مبلغ الرجال.
1: عد يا إبراهيم إلى أرض الحجاز ثانية، وهيئ ولدك إسماعيل للذبح.

وأفعل كما فعل الكنعانيون حيث ألقوا بالبكر من أبنائهم في سعير النار ليفدوا أوثانهم؟ أيراد بي أن أذبح فلذة كبدي؟ أوليس تفنى الأرض وأهلها؟ إذا أدمن الناس قتل أبنائهم وأولادهم

0: يا إله العالمين، أي خطيئة اقترفتها كي أجازى عليها بهذا الابتلاء؟ أرأيت من خليلك غير الطاعة والإذعان لمشيئتك؟ ترى ماذا فعلت حتى تبتليني بهذا؟ ماذا فعلت يا ربي؟
1: ما الأمر يا إبراهيم؟ انظرني جيدا، هل تتذكرني وأنا أبحث عن إله جديد؟ إله جديد يهبني ما أتوق إليه أن يساعدني. كنت أبحث عن إله جديد، ولكن هيهات، رأيت أن لا أحد أحق بالألوهية مني أنا. ولكن قل لي، أين إلهك الذي كنت تسبحه؟ تريد أن تضع خنجر الرأف على عنق إسماعيل؟ أن لقلبك القاسي كالصخر أن يطاوعك في قتل ابنك الذي كنت تعد الأيام والليالي شوقا لتراه يشب ويشتد؟

0: مرحبا بك. أي الأماكن هذا؟
1: قبيلة جرهم. أمسافر أنت أم من الرحل؟
0: أنا مسافر.

0: إسماعيل بني، لقد أصبح رجلا.
1: قبيلة جرهم تفخر بورودك عليها.
0: كيف كان الجرهميون معك ومع إسماعيل؟
1: لم أعرف قبيلة خيرا من قبيلة جرهم، لقد كرمونا، هم موحدون أيضا.
0: هاجر، لم أدري ما حل بكما مذ أن تركتكما في هذا الوادي غير ذي الزرع، لكنني كنت مؤمنا جدا من رحمة الله ربي، لأن هجرتكما كانت بأمر من عندي هو.
1: لقد مرت سنوات سوداء على تلك الأيام، أنا وولدي وحيدان أعالج الظمأ وتلفحني صياط شمس الحجاز، أسعى رواحا ومجيئا بين التلة المسمات الصفا والأخرى المروة، ومعي طفل على شفير الموت.

0: غدا يوم تقريب القربان للرب.
1: سأنتقي أحسن كبش من بين القطيع للذبح يا والدي.
0: إن القربان قد اختير للذبح في جبل منى. ودع أمك هاجر يا إسماعيل. سنشد رحال السفر.

0: إسماعيل.
1: أبتاه،
0: ماذا تقول في رؤى الأنبياء؟
1: رؤى صادقة.
0: لقد جاءني ملك الوحي في الرؤيا وفي عالم الشهادة آمرا ومبلغا عن الله تعالى
1: لأن نقرب له قربانا.

أثبتاه. حمر وجهي وشد وثاقي واشحذ سكينك ليكون أهون علي، فإن الموت شديد. وبلغ أمي عن السلام وقل لها إني أسلمت وجهي لله طائعا غير مكره، رضا بقضاء الله وحكمه.

إنك تسوق فلذة كبدك إلى الذبح وتريد أن تضحي بخليفتك من بعدك. الويل لك يا إبراهيم، لا ريب أن جرهم ستتعطش لدمك. إن عار قتلك لابنك سيلحق بك دوما أيها النبي.

0: على مدى الأعوام لم أكن إلى جوارك حيث أردت أن أكون. لم أحضر حين تفتح هذا البرعم الملكوتي، واليوم وجب أن ألقاك في هذا الظرف لأذبحك، لكنه كلام الوحي يا ولدي. وما كان عهدي يوما أن أعصي الله طرفة بصر، أتعي ذلك؟
1: قم بذبحي وأنا ساجد، ولا تنظر إلى وجهي خوفا من أن يرق قلبك المرهف، واصطبر يا أبي.

يا إلهي، هذا إسماعيل قد أسلم وجهه إليك. اللهم تقبل منا هذا القربان، بسم الله وفي سبيل الله.

إبراهيم، لقد جاء أمر الله، دع ولدك إسماعيل، فقد وهبك الله إياه، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين.

0: أن تكون خليفة بني ونبي هذه الأمة. أشم فيك رائحة أحمد يا جد خاتم الأنبياء، فبلغه سلامي أبا عن جد.
1: أبتي، وهل نقدر نحن على بناء هذا البيت؟
0: هذا منوط بكونك تحب الله أم تحب هذه الدنيا.
1: بل عاشق يا أبتي، عاشق لله.
0: نقدر على ذلك، العشق قوة أودعها الله في صدورنا، والبدن يمتثل لأوامر الروح، وروح العاشقين تفعل ما تشاء. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك.
2: وبهذا تم بناء الكعبة، ذلك الصرح التوحيدي على أيدي إبراهيم خليل الله وإسماعيل ذبيح الله. فسلام على إبراهيم الذي بنى بيت التوحيد، سلام على لوط، وسلام على إسماعيل، وسلام على هاجر وسارة، وسلام على الذين يأتون البيت من كل فج عميق يريدون أداء مناسك الحج الإبراهيمي، وسلام على خاتم المرسلين محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان إبراهيم خليل الله ثاني الأنبياء أولي العزم، وجاء بكتاب إلهي هو الصحف، فسلام عليه ما بقي.

بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين. وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح أبدا بهذه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو أعان على تحصيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سماته محمد. يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سماته محمد. بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان.

سيدنا شفيعنا المقدم عند الذي تزكو لديه خدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأعادي والأذى وجنتي وآله وصحبه الأبرار في الحال والمآل بالتكرار هذا وقصدي خدمة تقر عين النبي بها كما تبر نويت من ذا العام خدمة تسر مشفعا به كفيت ما عسر قد رمت من رب البرايا خدمة لمن بجاهه كفاني صدمة أحمده على خروج من ضرر وكل سوء وعناء وغرر أشكره شكرا يجر زيدا بشر ولا يجر نحوي كيدا حمدا وشكرا لازم برورا رب الورى وزحزح غرورا فقمت ناظما لذي المقدمة مصليا بها على من قدمه مرتجيا كوني خديما أسنى وأن أفوز بالمقر الأسنى ملتمسا مما

عاجل للراغب قد انصرفت للمراد قائلا مع الصفاء بائتا أو قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقيا أبقيت سرمدا على فسرمدا صلي وسلم يا كريم عني عليه والتقد لي ما أروم صلي عليه في جميع الآل مع سلام

مغفرة لكل خير مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصمهم من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة يا الله صل أبدا وسلم على نبي سبقه قد علما سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل يا من به استعاذ خير الأنبياء من اللعين الخب شر الأغبياء صلي بتسليم على النبي والآل والصحب وصم اخفي يا من من الناس معا عصمت خير الورى وشأنه عظمت صلي وسلم سرمدا عليه في آله

علي يا آمرا خير الورى بالعذبلة كما عصمته بها والحسبلة صل عليه ولتسلم كل حين في الآل والصحب معا.

منزل وقاب عذبلة وخير منزل حباب بسملة صل بتسليم على من فاق في خلقه وخلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما بك استعاذ من شيطان ونور القلوب كالأوطان وفيه باركت وفي الصحابة وآله ومطر السحابة وانشر علينا بركات البسملة ولتغننا عن غزوة بعذبلة وانشر علينا بركات الفاتحة واجعل دلاءنا لعذب ماتحة ولتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وصل سرمدا عليه بسلام كما إليه قدت أفضل الكلام ولتكفنا

بحق باء البسملة والسين والميم سور الكملة وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع العارين والنارين وهب لنا بسينه سعادة في الحال والآتي وخرق العادة وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا عما عسر وهب لنا إلانة بالألف بغير عصيان ونور مألفي وهب لنا باللام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا ناجلا قد قلت لي بالألف المخفي نيل المقامات العلا بالطي فصل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي قبلا سيدنا محمد والآل والصحب عني واستجب سؤالي بحرمة العذبلة المنيعة صل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل مسلم ولتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد بعصمه ليأمن الضر وكل وصمه بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة صل وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومولاه سيدنا محمد والآل وصحبه يا من له مآلي وليهب فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مشركة ولتغنني بهكذا عن هاتي ولتكفي غير بشر جهاتي وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركات يا من به استعذت من إبليس وكل شيء قد حوى تفليسا لك شكوري بعد حمد خالدي يا عاليا عن ولد ووالدي أذهب لغير جهتي شيطانا وليرب في وطني أوطانا بحرمة الألف في التعوذ خلد لي العصمة يا معوذي بحرمة العين تجاوز أبدا عمن يلوذ بي حيث عبدا بحرمة الواو إلي وجها ما رمت منك كرما متجها بحرمة الذال أذل كل من يسوءه بشري من أبناء الزمن بالباء واللامين هب لي بركة ولي ليم باقيا بتركة وليهب بالهاء أنفع هبات وليأدم خير رسوخ وثبات وامنع بحق الميم كل من لعب

الحفيظ وليس ينحوني بكيد أو لفيظ بطائه وجه طوافه إلى غير جهاتي يا حفيظا بإله بألف الشيطان أذهب.

لما يسوؤني ومن لن يعبد بيائه يسوقه لغيري الواحد القهار معطي الخير بميمه محا انتحاءه لياء قاهره وليقود سؤليا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل وسلم سرمدا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك ووجه الشيطان والمكائد لغير نحوي لا تسق لي كائدا ولتكفني مفسدة وحسدا ولا

رئيس اللعين من جنابي يا من له شكري ضائق نابي والتقني ما ساءني بالعذبلة وليكن مبشرا بالبسملة وليهب بالباء أحسن بقاء أعجوبة لكل ندب سبقا وليهب بالسين سرا عظما يا مغنيا عن كل من تعظما وليهب بالميم محو ما صدر مني من الذي يودي للكدر وليهب يا رب إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتقى تحد ولي باللامين هب لطفين منك جميلين معا صرفين ولي هب بالهاء هيبة الجميل يا من لما لم ترضى لي لست أميل بألف الرحمن.

وليهب الرأي رضوانا يدوم من غير سخط وعناء يا قديم وليهب الحاء حظا بارعا يا من لبابه أتيت ضارعا.

واحدا لين للقلوب وليهب بالنون نورا يسطع ومنك نفع برضا لا يقطع وليهب بألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم وليهب لسان ذكر ورضا باللام والراء وقض للغرض وليهب بحائه حباء مغن يولي

جميعا طيا وعلما بالغيوب. يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا. واجعل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير بركات وسكنات اشكر معا والحركات. يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء صل دواما.

يا من له حمدي ضائط نابي وانشر علي البركات دون ضر ولسواي كف كل ما يضر يا صارفا قط لي قبل نادما يا من كفاني بالنبي الصادما كما جهادي وبيوع الماضية جعلتها خير مصاع الراضي.

خطي واجعل بجاه المصطفى حروفي من أعظم البرور والمعروف واجعل به نظمي فوق الصوم وغيره من

سميته بأحمد والآل والصحب وكل مستقيم يا من به هدى الصراط المستقيم وصل يا ربا له المحامد على معظم سماه حامد وآله وصحبه العدول يا كافي الإشراك والتبديل وسلما عليه واجعل النظام باب الرضا مع أياديك العظام صل وسلم يا حميد على الذي سماته محمود وآله وصحبه الأتباع يا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين.
1: He speaks of a new prophet in Arabia.
2: Was it like this when John the Baptist came to King Herod out of the desert, crying about salvation?

0: من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم المجوس.
1: أنت يا جلف الصحراء تعلم عاهل الفرس كيف يركع؟
2: Muhammad, messenger of God. Who gave him this authority?
3: من أعطاه هذه السلطة؟
4: أرسله الله رحمة للعالمين.

0: في القرن السادس الميلادي والعالم يموج في الظلمات، ولد محمد بن عبد الله في مكة. مكة الآن ملتقى القوافل والتجارة ومهد أصنام الآلهة التي يقدسها العرب. في الأشهر الحرم تؤجل القبائل نزاعاتها، وتقبل وفودها آمنة يحمل كهنتها قرابينها لأوثان الآلهة حول الكعبة. الكعبة التي أقامها النبي إبراهيم مزارا للحجيج المؤمنين بالله الواحد تحتشد الآن بثلاثمائة وستين وثنا بعدد القبائل العربية. كانت في قريش سيادة مكة، منهم بنو عبد الدار الأثرياء وكبار التجار يحتكرون سدانة الأوثان لتروج في أعيادها تجارتهم، ومنهم بنو هاشم جد محمد يؤثرون ضيافة الحجيج ما أقاموا في مكة.
1: لا يا أمية، لا لا
2: لا يكفي.
3: كيف؟
2: قد دفعت أضعاف ديني، أنا أسدد منذ خمسة أعوام.
3: ألا تفهم؟ الربا يتضاعف يتضاعف. هو لك،
2: ولكني أحتاج إليه للعمل في حقري، هو كل ما بقي لي.
3: الحمار لا يفي بنصف ما عليك. الغلام
2: ولدي.
4: كيف ترى السوق اليوم يا عميرة؟
5: لم تتضح بعد، فالقوافل ما زالت تتوارى. آلهة هذا العام من ذهب؟ لو وفقت بين الآلهة والتجارة يربو حصادنا يا أبا سفيان.
4: قافلة الشام، أرى طليعتها.
5: سبقت موعدها.
4: زد على البئر الشمالية خمسة رجال آخرين.
5: كم نذبح؟ سبعين؟
4: اجعلها مئة واحفظ لمكة هيبتها، وعشرة حملان لقادتها.
6: من علم القوم من علم القوم أن المال مادحهم إن بعثروه وإن يحفظ فشتاموا. ومن إذا استلهم العافون نجدته أشار هذا أبو سفيان إلهام، هذا ابن حرب به تمضي قوافلكم أيان شاءت لها في الأرض إكرام، هذا الذي عنده للشعر منزلة تعطي بغير سؤال فهي أنساب.
7: خز من الصين يا سيدتي، ناعم الملمس، متعة للعين.
8: نعم، سبعة أطوال.
7: 20 دينارا
8: لزوج أبي سفيان.
7: خذيه بما شئت يا مولاتي.
8: 15.
5: هذا حسن، فللآلهة نصيبها وأجر خلودها.
9: يا أبا لهب، هذا الرجل الذي يقف هناك من هو؟ احملوني بعيدا، جردني من كل شيء.
10: لماذا يلاحقنا محمد هكذا؟ لماذا؟
0: ترى ما أصاب ابن أخي.
10: لماذا لا توقفه عند حده؟
0: ربما يتغير.
10: يتغير وقد بلغ 40؟ لا يليق برجل مثله في ذروة الرجولة أن يعتزل مرتعدا في غار، أن يؤثر عراء الجبل على الفراش الدافئ الوثير بوسعه وهو زوج امرأة ثرية مثل خديجة، بوسعه أن ينال أطيب ما بمكة.
0: إن رجلا يجرؤ على إغضاب العزة ومنات إلهة رخائنا، واللات إلهة أحسابنا وأنسابنا، وهبل هبل المنوط بمصائرنا ويرعى قوافلنا،
10: مثل هذا الرجل يلقي بنفسه إلى التهلكة.
0: أن يتنكر للآلهة على ملأ أمر خطير، بدعة،
10: جحود، تمرد.
0: أخشى على محمد من نفسه.
2: يعتريني الحزن عند كل انفضاض لهذه السوق. قد يكون مبعثه أني قد لا أراها في العام القادم.
11: يا أبا طالب، يا أبا طالب،
12: يا أبا طالب، أبا طالب.
2: على رسلك يا زيد.
12: هل نزل محمد من غار حراء؟
2: لا، لم نره بعد.
12: أرسلتني خديجة وفي ظنها أنه نزل إليك.
2: لعله في بيت أبي بكر.
12: سألت عنه هناك.
2: لا يزال إذن في الغار
12: 3 أيام.
2: طال غيابه هذه المرة. أخشى عليه من الجبل، فلست أعرف ما يعني. المرء يرى العالم بوضوح أعظم من فوق جبل.

باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.

0: لا يزال في دثاره. الوحي يثقل عليه حتى لا يكاد يقوى على رفع يده. تعتريه رعشة مع أن جبينه يتفصد عرقا، ولكنه تكلم.
1: زيد، ماذا أصاب ابن أخي محمدا؟
0: كان وحده يتأمل في الغار، أتاه الملك وقال له اقرأ، فقال محمد ما أنا بقارئ. وقال الملك مرة أخرى وأخرى لمحمد اقرأ، وأجاب محمد ما أقرأ. عندئذ قال ملك الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقرأ محمد وكأنما كتبت الآيات في قلبه كتابا، فانصرف عنه جبريل.
1: جبريل؟
0: عندما خرج محمد من الغار سمع صوتا من السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. وانصرف محمد راجعا إلى